اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فرزان أهل قبلي خوشوي سلامي خواهي قولة سنديد كامراني مروه بدبختي مروه بسرا وسوابا ويستي مروه أوليسا اگر چو برو پرورده کردنی او نفسه برو تربیتی او نفسه او رگی بختواری حل بجادو و اگر برو فراموش کردنی نفس روی او رگی بدبختی و نهامتی حل بجادو اما قاعده که قرآنیه مصر سپلی کل قرآن فایم تعالی فرمیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها بوچی لێرا پرسیاری خوێنە خۆمان بۆچی پەروەردەکردن گرنگە وەڵامەکە زۆر ئاسانە لەبەر ئەوەی ئێمە موکەلەفین تەکلیفمان لەسەر شانە ناتوانین هەڵچین بە ئەنجامدانی ئەو تەکلیفە ئیلا بە نەفسێکی پاکژەوە ئیلا بە نەفسێکی پەروەردەکراوە من هجي اخوة سبحانه وتعالى مروض رجقارك لهمو عبادتك غير اخوة من هجي اخوة انسان رجقارك لا فلسطيني عرزوات فلسطيني ماديات لا دصلات وفشار بريقو باقي دنيا بچه شوازيك بچه شوازيك خوارزگار يكاد من هجكا چن آليتي كتايا يكيق لو آليتانا نايل دلي مروف بوكات دنيا دستو قاتو چاو اقلو رنجو اما هموی اروا با دنیا بلام نابه دلک روکات دنیا وجهت وجهی لدنیا فنا بخوا یا للذی فطر السماوات والارض روی دل ابی همیشه برو رزامندی پروردگاری سبحانه تعالی سیستم تربویکی منهجی خوا او های نایل او دل روکات دنیا بگومان دنیا فراموش ناكري ولا تنس نصيبك من الدنيا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لآيتك سيهما كلوا من طيبات ما رزقناكم دنيا بقدر في وستي مروف أبيب بشي خويلي ورقلي بلام ليرام ما بست من خالكي قرنا دلك نبس ريتوا بالدنيا دلك رو نكات الدنيا خوی لێرا تربیت زۆر گرنگە ئەجینا خوا نەخواستە ئەگەر ڕووی کردە دنیا تەواو ئیتر سەرچاوەی نەهامەتی دەست پێکە جا ڕووکردنی دڵ بەرەو دنیا تەعلوقی دڵ بۆ دنیا پەیوەست نییە بە زۆری و کەمی کەسانێک ئەبینی هەموو هۆش بە هەموو هۆشێکەوە بەسراونەتەوە بەم دنیای و خاوەنی هیچیش نین عەبدی ئەم دنیایەن و خاوەنی هیچیش نین لە هەمان کاتیشا کەسانێک هەن ملیۆنێرن بەڵام دڵیان بێزینایە ئاوەڕباتەوە لە دنیا خوا سوبحانه وتعالی بە منهەجەکەی خۆی ئەو جۆرە کەسانە دروست دەکات کە پێیان ئەڵێن زاهید لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما آتاكم إمام علي فرمي همو زهد لم آيتاكو بس نشاني زاهد شيئك أم برنامي خوا أو جورك سانة دروستك نشانك دو خالة إذا زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن أجر همو دنيا رويتيبك وبيت خاوني همو دنيا غرور نایگرید شانازی پیوه ناکن
و اگر همی لیسن رای و خفت بر نبی خفت نخوا او نیشانه او کسانن که در توی مدرسه الهی دوباره ایلی موه منهجی خواه سبحانه و تعالی نایل دلکه روکات دنیا و ببیت عبدی دنیا و معلومی برستانه که اسبابی سرکوتن چوار خواه یکمیان ابی لواره حالیبی یعنی وشیاری کی جیریت هبی عملین وعیه کی عقلیت هبی برامبر او مسئله کبتوی سرکوتو بیتیایا دو هم ابی او وشیاری بروات ناخد ببیت باور تی قلب بخوش شویستی تی قلب بحستو سوزه يعني قناعتي فكري بتنيا كافينيا ابيت يا قلبي لقل خينتا لقل روحتا ببيت باور وسيم خال اوي خاوني بيستكي ازاد بي بيستكي سربخو تستحريك النكا خود خاوني خود بي سيهميان او بيست تفعيل كي بيكي بكر داس هو جل جلاله ك علمي داوة بإنسان لا كنالي سمع بصر وحواس سوا قرآني بوناردوا وجل جلاله أيوه أو علما ببيت عمل يعني بونمونا أجر علمك نبيت عمل ببيت بلايك بسطة حجيك بسطة لقيامة بلام اگر تفعيلك هنات حركتي جيانوا دبيت بلقيك لصالحك وشفاعت بوك دبيت زخيري قيامة جريرا بونمونا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وشويستي خواه سبحانه وتعالى بشويكي نظري خوانايبت خوانایوی احمو محمو عمرو زید بین همو ادعای خوشویستی خواب کن اوشتی که نظریه خواه جل جلاله ایوی او علم او زانست درکوی لجیانه بچی شوازه بشوین کوتنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسو حسنیه لحلسو کوتیا لگفتاریا ل همو سلوکی علیه الصلاة والسلام بظاهر و بباطن لحالیه عليه الصلاة والسلام درك للجيان من ببيت الثقافي جيان من أو خوشوستيا هزاران بروبومه خوشوستي في غمرية كالوا صلى الله عليه وسلم جاء أخلاقيات داوين فاكي دس فاكي دل فاكي عدالة علم صبر أخلاقي جوان ڕێژگرتن لە باوکو دایک چاکەکردن لەگەڵ یانە لەگەڵ دراوسەیە لەگەڵ غەریبە لەگەڵ براتە لەگەڵ مناڵە لەگەڵ گەورە تەصحیەدان بەخشین کەرەم و سەخاوەت ئەمە هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ خۆشەویستی خوا تەفعیل کراوە لە ژیانە جیهاد ما لەکوم ئیذا قیل لەکوم انفیڕوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أم نفيرة أم تركي دنيا تركي جنو مال تركي وطن لبيناوي دينك أما قورترين بلغي قورترين ميكانيزم كأوكس أهل آخرته كدلي روي نكدوة الدنيا روي كدوة رزا من دي خبار سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط دات فالوربة اما همه ایل خوشویستی خواه دید جل جلاله یاد کردنوا ذکری خواه ذکری مردن اما نبر رزن ابیتا معرفت معرفت یعنی او علمه که هاتو تجیانو او علمو او زانستی کنه تجیانو اوشتی که نظریه او علمی که مجرد قیمتی نیه فا محاسبه ما نکاله سوی بلام اگر هاتو تیه قلبو بحرکتی حیات
وتبوت معرفت او يك اخوا داواك او تفعيلك اخوا داواك ناشتواني بهني تجيانوا فاوك او نفسفر ودنك لبر او فراموش كردني تربيتي نفس فراموش كردني او فرودك ابن اصلي فسادك بغمري خواه فرمي لحديثك صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وحسنه أفرمي مروض كجلوي نفسي خوي برلاعك كنترولي ناك إهمالي نفسي خويك أم نفس برلاعك ضوابطينيا كسيقنية شتيب والرأس كاتوا أما الرابرو برو هلا تا أغاتا آستيك تا أغاتا بليك لقل جبارين لقل فرعون هامان حشرك يذهب بنفسي وتقونا قونا غليرا حتى يكتب في الجبارين وأوي دوشاري أوان بول لدنيا ولقيامة دوشاري أنجلي فيصيبه ما أصابه سرتاي نخوشيك أم نخوشي الدرونية أو نفسك دزك بتيكتون لكي ودف بيك على الشانازي ودف بيك شانازي كابشتكي ذاتي خويا في المادية معنوية أم شانازية يصير أو غرور يتياعك أو إنسانا لخو بايبوني كي توجبه ام بخوشانازی و نخوشی بگو من امام غزالی طبعا به عربی پیلن عجب امام غزالی لأشیع علوم دین پیناسی که فرمی سی مرجیه لپیناسی که استعظام النعمة والركون الیها ونسیان اضافتها للمنعم بريتية لسيخال أو نعمة وايلي أكا واقع ورمين الدنيا وآخرة وخلق همش دي كبيرة جيتوا شانازيكا بعضلاتيو إيتر آقاي لهيش دي كتنية لدورو بلا شانازيكا ببن ماليانو شانازيكا بباركيو قرنو أو نعمة وايلي أكا ببتر لدورو بلا والركون إليها بأم نعمة فشتي فيها بستي بون منا مثلا على عشرتكم ان جات شي باب فلان يجل ناوبرين نيو دينارك خينك اما لا عشرتكم انزورا اما ضد توحيده ياخذ منصبكم حزبكم اما زور خطر ابو ايمان انسان اگر امسي مرجع هبو واتتوشي او نخوشي ابو فنا بخوا اگر چاره سری نکرد چاره سرکی بریتی الوی که استغفار که چاره سرکی الوی که بیر که توا ام نعمتانه هی خوایه و بزانه ابی ترسیک روی تیب که ترسی نمانی او نعمته بگناح کردن او نعمت خواه لیده سنیه توا بل نکردنی فرمانه کانی خواه جه بجه نکردنی ارکی سرشان خواه لیده سنیه توا بطاقی کردنه و لیده سنیه توا بناشکری لیده سنید بلام اگر ام جور پرورده روی نکرده او ام علاجه نکره او نخوشیه درونیه او عجبه او جور شانازیه او بلین او حالته او بخوشانازیه گوره تره بی نرحه تره بی تون تره بی او نخوشیه وای لیه پنا بخوا نازکا بسخوا باور رکی بو دروست به که خوا او نعمتی لی ناسنی تو خوا سزای نادا خوا تاقی ناکا تو خوا بلای بو نانی ری بلکو هسته که ما فی چیه لی خوا ابی هیتری شیواتی مستحقی زیادر طبیعی ما بلای چی گوی اگر دیسان لو مرحله شالو خو ناغشا چار سری نکر او اروات قلتره به تو لدرونیا وای لیدید وایلی دیت هسته که ما فیه لای خلق هسته که ابی خلق لبری هستن ابی خلق دسی ماسکن ابی خلق دس بسنگو بگرن بران بری
أرواتا وكو أغاتا أويك حديثك أفرمي حتى يكتب في الجبارين أغاتا أو مرحلي كبلين سرطاني كي دارونية ك في أوتري كبر كبر بكردي بلين خوب زلزانين خوب غورزانين أو حالته فنا بخوا ابن القيم رحمة إخوائي بي عليه بمنيرة بو غواستنوي شاخيك وممنيرة بولاي خوب غورزانين لواني لو يترى موفق مشاخك بو بجوزيرته بلان أميانا بو قناعت بيناك لتشنك قصوى ناك رسول الله في ناسي أو حيناك صلى الله عليه وسلم ليه فرسن أو كبرتشي أو خوب غورزاني نتشي أفرمي بطر الحق وغمط الخلق يا غمط الناس يعني بايخنا دا بحق شاوي لأستي حقا شورا جوي لأستي حقا جوي دلي كارا لأستي حقا لهمان كاتي شاخ خلقي ببچو غزاني ريزيان دي نادري أما فنا بخوا صرفاني كي دروني جا أو جورا كسا اگر قصه کرد قصه که لبازنه فخره ایه ار باسی خوره ایه باسی باو با پیران ایه جا توش اگر قصه به کسی که خلصه اینی بزانه همیشه توری قصه کنی مراقیم انسانه لچه بازنه ایه کنی باو گورهی و بچوکی او کسه بودره که یکی مراقی هر خوره یکی مراقی هر جنو مناوکانی تی ایتر دنیا کاول بی بخیالی نه هی مراقی توزی گوره ترا چه تا گرکا که هی گوره ترا چه تا شعرکا هی گوره ترا چه تا نشتیمانکی هی ارواب رو امتکی هی ارواب رو هموم رو باید حتا بازنکا گوره تر بی او مروفا گوره ترا بلام انسانی خوب زلزان خوب گورزان او زور زور چوکه همیشه دائره فخری خواهید اگر نصیحتی خلقا عزیت یعنی دارد شعور یعنی برینارد چون که خلقی بچوک تماشا کرد لدویه اگر خیر یبکا مندکا مندکره قبولی نصیحت ناکا هچی دروازه و پنجره حکمتی مدائی خصو ناتواني خلقي خوش بيوه وك خوي ناتواني او حسودي لدلياتي دريكا ناتواني او بغزي لدلياتي دريكا ناتواني دات پرور بي لبروي كا خلقي با زور با نا اهمية تماشاك جا لروانگي كي سايكولوجي و لروانگي كي دروني و نقرد لروانگي كي فقهي و کسی که آوه خوی خستی بیتا سجنی که آوها و سجنی که درونی هر خوی با گورتر بزانه لهمو دنیا فلان لمستوای منانی و فیسار لمستوای خیزان منانی و اویان لمستوای منالکه منانی و ایتر با خوی کشکی که وهمی لخیالا خوی لکشکی که عجی خوی بچراندو لگل کومل دار آیا تروانینی امجوره کسانه با جیان چون بی یگو من تروانینی با جیان زور زور تفکر لای او مفهومی جیان اما نبچو که جی خوشویستی تیانا بیتو جی تعارفی تیانا بیتو جی هاو کاری کردینی تیانا بیتو بوی اخوه سبحانه و تعالی هر رشا اکات لم درده لم سرطان درونیه و حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زور هر رشا اکالما که مسلمان نگات او آس لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كسيق ناتيته بهشت اگر مثقال ذرية او قوبة قول زانيني تيابي سي بشي هي بشي كي لم قوبة قول زانينا فنا بخوا لهمي خرابتر لهمي ناشرينتر لهمي ترسناكتر اويكا او مروفا خوي بقول تردابني لا لفرستشي خوا سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين
اواني خوان با بغورتر داعنين لپرستني خوا اولا قيامتا داخرين يعني صاغرين اذلاء بزليلي ببچوكي دخلين دوزخ آيتي شص سورة غافر هندك او خو بغور زانين برانبا في غمرانا سرود السلام اخوان ليبي أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدون أو مثلا قالت أكراب موسى وهارون أم هذا الذي هو مهين أما هو بقول زانين برامبا في غمران حكمي يكميان كفر حكمي أمشيان كفر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بوشي بو محمد روي بوشي بو فلان وفلان روي أما كفر جوری سی هم من هی خوب بگوره زنین بسر خلقی اما فسوق حکمکی بمرج او خوب بگوره زنین سببکی دین نبی اگر سببکی دین اسلام بی او ایجده به تکفر تیرا امام علی رضا و سلامی خویلی بی بمالیکی اشتر علی الانسان اما اخ لک فی الدین او نظير لك في الخلق مروف يشك الادوان يا براي اينيتا يا هاو شيوتا لانداز جيريا واتهمو ما فيك مروف يخوي لا ايمان لا اسلام لا شريعة اخوا اجل ما في جياني هي ما في خوادني هي ما في جياني ركوكيكي هي ام بشر اجبال دينك وقتو نبي ما فيه لم يجو اسلام ابزانا اهلي ذماء وانك مسلمان نبون همو ما في كان هبو كأمرو في المجتمعي مدني همو ما في كان بلان بيقومان لا إخوانيا كافر كافرة فاسق فاسقة بلكو إخوة سبحانه وتعالى براوردي مسلمانة لقال فاسقة فيكسان نيم نقل لقال كافرة لقال فاسقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي سورة السجدة آية هجدة أو نظير لخلق عبلين همو ما في كمروذي هي فانمو نما بوهينة وجل جلاله لقرآنك وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا افرمي بو عاد براكي خوان من بو ناردن كحزرتي هود بو سلامي خوالي بباشا عاد همي كافرة يعني چي براكي يعني اما براي آينينية اما براي وطنة بو ثمود بتفرز بون مشرك بون فاسحان تعالى فرمي صالحي براي من بو ناردن

كان صالة هاو باشا كان شيء كأمره فعلا مجتمعي مدني أبي خلقي جولي يكتري بقرن خلقي ريز لي يكتري بقرن مشاعري يكتري برينار نكن إما لقى الأوائن بلام لميزاني خوا سبحانه وتعالى كافر كافر وفاسق فاسق وإيمان نار إيمان نار ليرا إما ميزانيك من هي ليرا عدالة بكاره هيني لأستي أشخاص لأستي دولة فاسقة كادر مظلوم وحقي خوي بورجيه نك فاسقة كي بحسابي لبوارك ظلمي ليك راوا ظالمك إيمان ناريك متقيك لأنا ظلمي كي كردوا سزاي لي ورجيه حقك أدري بو مظلومة با فاسقي جو با كافري جبه أم دوشتت يقلنا كين بغيبا انجا ام خو به گور زانینه او کسایتی ویرانک مصیر کی جهنم و خیزانش کاولک خیزانی جلو وشینه به حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الرجل لا یکتب فی الجبارین ولا یملک الا اهل بیته هندی کس هندی باوک با جبارة كانوا لأستي ريزي فرعون هامانا أنسري دا صلاتكشي تنها بسر جنكي ومن الله تانياتي أو دا صلاتك بشوكيه وأجت ريزي فرعون لبر أويك خوبة قول زانيني هبوو منتي كردو بسر جنكي أو منتي كردو بسر من الله تاني أو خوبة قول ترداناو على ساز لقرة كتر دروس كراو معناش تي كتره او به سوخت ما شاکر دنه بالای کی زور زور دوره جاری واه دولت لنا و با یعنی بو نمونه دولتی عثمانی دولتی عثمانی کاتیه که سلیمیه کمو سلیمانی قانونی ام حکمیان کردو ابینی ام امپراتوریت لگشابو روز با روز به هستره بود چون که او سر کردانه جویان لخلقه گرد او سر کردانه راویه جیانه کرد با پسپوران و با خاون عقلکان که تیکیش ام تکبر روی نکرد بو اوان عرضم کردن روش با روش گوره ابو سالی 1516 مصر بو با بشک لو امپراتوریت 1517 عراق بو با بشک لو امپراتوریت كشتيكاني عثماني نزيكي يابان ابو بلاي اسبانيا الروي بلام كاتيكيش كسر كردكان امر وشتفيسا كما سنني خوايا زلام هلا وشيني عائله هلا وشيني وطن ودوله هلا وشيني كاتي كسر كردكان امر وشتيان دوشاري امر وشتبون ارادي خوان بكارنين ابو فرورده كرديني خوان تكبر رويتي كردن خوان بقورة رزاني جوان لنسي حدنا أقد ورده ورده أم إمبراطوريته فوكايا فوكايا وفوكايا وتاقشت مصيبته قورك لا سيتموزي 1924 كلا دمي أتاتورك وإعلاني كوتايهنان بخلافة إسلامي راقرتني شرعي خواه أنا بخ خوشویستانم بو من دره که خو با گور زانین نایله روشتی تواضع بیت او نفسه تواضع که یکم روشتی ایمان ناره و سبحانه تعالی که وصفی اوانکا که رحمتی باران و بسریانا که عبدی او رحمانا و عباد الرحمانی کین الذین یمشون على الارض هونه يكم روشتي بمعنى رويك ملك أجبه متواضع بابو أخوة أذلة على المؤمنين زليل بابو إيمان ركاني تر محبة إخوة وناسين إخوة لدلتا يمن بچه أخليك بيمخون بقورة تر بزانم لسه نوري إيمان لهم مكسيك آية بچه أخليك من خون بقورة تر بزانم لو كسر لو أنا مسائلي غيبين غير إخواني بكز اطلاع مين بس الدلي خلقي هالوهاب مسألي عدالة صفة عدالة نهاية أو جورة دلانا فتكبري تيابي هم روشتي كي جوان أبيني

ناگابه و جوره کسان گرانکاری روی تیناکا لیه بردن روی تیناکا همو خیر یک روی تیناکا لبر اوه خواهی متعال این خاطه دوزخه لسورتی القصص آیتی هشتال سی افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک الدار الاخرتو نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بهشت آما دكرا بوكسانيكا فيزيانيا بوكسانيكا خوب غورزانيني انتيانيا خوب زلزانيني انتيانيا تكبري انتيانيا واتا متكبر ناجت بهشت وبوني بهجناك چن نموني بيني ولا لجياني روزانما دجیانی روزان او زانایی که بتمایه یا چاوروانی او که خلچی لبری هستن خلچی دستی ماچ کن او نمونه که بو مروفی متکبر بو مروفی خوب گوره زن او ده صلات داری که جول خلق نگری و پست ببر رخ نگرتن و مجالی رخ نگرتن ناده نمونه یکی تره او کتابیه که خوی با گورتر ازانی لما مستاکی لبروی ما مستاکی حجارو ام کوری دا علمانی که یا کوری دا صلات داری که اوش نمونه که با تکبر او جنهی که بقصی مردی ناکا لبروی باو چی دا علمانتر لخزوی یا خسوی ناسراوتر دای چی ناسراوتر لخسوی او نمونه که با تکبر یا معاشکی بقدر مردکیتی یا خود ایجا که مردکی ایج ناکا اما همه نمونن با او خوب بگوره زنینه یعنی او منالی کجبه یا کر جول باو چی نگری جول دای چی نگری ولا دای کم نخوینواره باو کم نخوینواره من شهادم هی من بروانامم هی او نمونه که بو او فیزه خواه سبحانه و تعالی افرمی ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور على اللوت برز مكرو بو موتر خينا لخالتي لخالتي كواتا عقوبكي زيادة اقل لباوكو دايقلي قسل لقلاب كان روبكي بولاوة جاء آيتك افرمي او صفتي حشترا حشتر كان اخوجا كوي او خواريتي ادون سبيل المليار وها مكن ولا تمشي في الارض مرحا بفيزة وبسر ارزا مرو بزماني حال او ارزاها وارك يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري غدا ساضمك في بطني بزماني حال او ارزاها مرو بفيز بسر تشت ما مرو بين يتناوس كموا يتقبروا انجالي را امجورة كسانا اگر او فيز كراو بسرابلين ليان خوج نبي او بدون زخفاق دبنين فنا بخوا لكوتايا او من دركو علاجي ام درده تنها بتواضع تواضع بالشوازي بي تفعيلي بكين وكولا سرطاي در سكاوتمان بعملي كردني بكين ذليل بين ويكتري خواه فرمي أذلة على المؤمنين شونك براسي صفتي تواضع تاج حكمته أوك ببيوز توجاري وهي ناتواني أوك ستعقيكي توبزاني أمينة يا أمينية شونك وكاتي أبيو ما مالي او يبزاني دس باك يا دس باك نيا هر وها بنسبة زور شتي ترى وكاتي او بلان تواضعك هر يكسر بلحظي بودرك اما فيزي هي فيزي نيا بو ملكتشي بو تواضع بودرك او كسا تكبريت يعني تواضع برزان او ملكتشي بها كاني آسمان اقريت اخوي ريز اقري لبها كاني آسمان في كاليشي اكاد و جوانترين چوارچه ويبو پارستيني برايتي ايمان
داواکاری لەخوای پەروەردگار کە هەرچی ڕەوشتی ناشن هەیە دووری خاتەوە لێمان بە تایبەتی ئەو جۆرە شانازیە و ئەو عجبەی کە باسمان کرد لە سەرەتای دەرسەکە و ئەم خۆ بە گەورە زانینە و هەموو سیفەتێکی دیکە کە خوا پێی ناخۆشە و داواکاری لەخوای گەورەکە موفقمان کە و هەموو سیفەتێکی جوانمان پێ ببەخشێ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في القبر
1: إمامي مسلم روايتي كردوا
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: الله

هر کسیك بيانيان حوجار و ايواران حوجار بيخوينيت هر شتيك ببيت مايي خمو خفت پيداني لخمو خفتكاني دنيا و قيامت خواي گورا لسري لا دبات ابن سني روايتي كردوا.

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

لدوي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كده يقول ربانجي بيغنبركي صلى الله عليه وسلم دكات ودفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود دا بوشيوو خود بيچاوتو أمش وقام جيك بوكاتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايو مالو خوي دا بوشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بترسو لرزو قرايو مالو بولاي خاتو خديجي خيزاني باشان فرموي زميلوني زميلوني وات دام بوشن دام بوشن اويش داي بوشي تاوكو ترسكي نما اروها خداي گورا بانجي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم دكاتو دفرميت يا أيها المدثر واتا أي أو كسي لكاتي نستن خود بپوشاك پیچاوتو جگلمش خداي گورا لزيات لسورة آياتيك با الرسول گفتو گوي لقال پیغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو خداي قورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار نكات واني كببلا بدم بباوري وبديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروغ لتن شويني كيج لقراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم با النبي بانكراو وداي قورة دفرميت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وتأي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تنها خدا بس أبو خوتو واني شوين تكوتون لإيمان داران كبش جيريو يارمتي دلتان بيت زاران صلوات وسلام لبيغمبر من بي صلى الله عليه وسلم كقولو سيدي بيغمبرانو دواييني بيغمبرانو رازقويانا

ناوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآنی پیروز ده برلوی پیامی خدایی بابید پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برازگو ده سپاگ نسره بو بویلنی قریش ده بصادق الامین و ترازگوی ده سپاگ نونره و دای گوره لنی و همو خلق ده حالی بجاردو کرده پیغمبرو دوائین پیامی بو همو جیهان پینار او کسیش محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و سلم بو لبارینا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانایان چندین پرتو کندن ها بلام جاوازیان هیا لسنور دار کردنی جمارینا و کانی لپرتو کی دلائل الخیرات دا الجزولی هستا و بهینانی دو صدناو لنا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن دحييش لبرتوكي المستوفى في أسماء المصطفى نزيكي سيصدنا به ناوة لقرآن بيلوز يجدى وداي قورا بناوي محمد ناوي هنا أوي شوازكي زيادة روية لدر بريني دا بو شي حمد كاتك دا قتريت أو كسا محمدا وتخاوني چندين صفتي سباس كتراو صورتك لقراني پيروز دا بناوي محمد هي لم صورتش جاريق ناوي محمدو لسي شويني ديكي قرآن اجدا بهمان نوهاتو وتناوي محمد تنها چور جار لقراني پيروز دا هاتو اوانش صورتكاني الفتح الأحزاب وآل عمران دا قداي قورش دا فرميت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتمحمد صلى الله عليه وسلم تنها بيغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان بيغمبراني بيش أويش وفاتيان كردوة بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم يكجار بناوي أحمد لقرآن دان ناوي هاتو أو ناوش وكو محمد لحمدو زور سپاس گزاری و هاتو بو مانایش دید که کسی یک بجوان ترین صفت رازا بیتو او کسی شایسته سپاس گزاری و ستای شوشکویا بر بوی خلچی سپاسی دکن او دای گورش دفرمید و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسا فرموی مجد دریشم به پیغمبریک كل دواي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كداي قورا بانجي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم دكات ودفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود دا بوشيو خود بيچاوتو أمش وقا ما جيك بوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايا ومالو خوي دا بوشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بترسو لرزو گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی پاشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاو کو ترسکی نما اروها خدای گوره بانجی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکاتو دفرمید يا أيها المدثر واتا أي أو كسي لكاتي نستن خود ببوشاك بيتشاوتو جيغالا مش وداي قورا لزيات اللسورة آياتيك با الرسول قفتو قوي لقال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو وداي قورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبارد نكات واني كببلا بدم بباوري وبيديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروق لتن شويني كجل قراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بأن نبي بانكراو وداي قورا دفرميت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
وتایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها خدا بس بو خوتو اوانی شوینت کوتون لی ایمان داران که پشگیری و یارمتی دستان بید زاران صلاوات و سلام لپیغمبر من بی صلی الله علیه و سلم که گورو سیدی پیغمبرانو دوائینی پیغمبرانو رازگویانم.

0: هولندية لورقي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: اده دانيه كم بلي بي بما مالوه بي خانما هولندية هولندية
3: ايوش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدى يقون دا بلين ودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيتدروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يقوركان رزقاري بو

Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatamil enbiya'i ve seyyidil murselin ve ala alihi ve ashabihi ve varathatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Hoşçakalın, selamı khoy gavretan lebe. Lem derse mana tişke gakhine ser hende haqaiq lew ilme kam mercele hemu musulmaneke hebet. او برا بيداريا او برا علمي كهامو من پيوسته همان بي بزانين كه وشي كلا دمان ديت دري وهج گفتاريك و رفتاريك انجامي ادين واتب اراده ويستي خو من اچين نو گور پاني تعقيق كدنوا چي من داولوا بو خود خيت موقفي كه خو تعقيقاتو يعني بير كنو برزان موسى پیغمبر عليه السلام ما بستي او نبو فرعون درك على كوشكتي هیچ او مبستی او نمبستی بو که ظلم لبنی اسرائیل نکاتو آزادیان پی ببخشه لهمان کاتا فرعونش ادعای خوایتی نکات بلام لبر اوی فرعون خوی خسته موقف یکی زور قرسوا اتهامی موسی کر بکوا ساحره افترای کر و دینکی نونا دینکی جادوگری و سحر امری را خوای گورا تاقی کردوا عقوبه و سزایده و با اراده خوی بویستی خوی هات دره لکوشکا کهی او همو سروت و سامان و قصر و قصوری بجهشت بپی خوی چونا و بحرکا و خوی گوله لناوی برد که واته ما چی من ناوله لو قسانه و لو کردارانه که بر راسی ابیت هوی نازل بونی قدر بسر ماله انسان آگای لزمانی خوی بید آگای لکرداری خوی بید غروری تیانه بید افترای تیانه بید سيكي وهايت يا نبي كنا شرعي بيت قومي عاد لبرأوي وتيان من أشد منا قوة كي لئما بهيسترا إما حضارتك وامان هي ولا جاتي وسباسي خواب كان كخواي قور باراني بوناردون كي لغا كان همي ببيتا حضارتك جوان يان هي لشولارك الركوبيك يان هي أو هوايك باك يان هي نفوسك زور لجاتي شكري خواب كان هاتن بمغروري قسيان كر خواي قور لناوي بردن او تاکا کسی اما قانونی خواه بو گلو بو تاکا کسیش او دوله منی که خواه لقرآن ناوی ابا قارون یعنی اوی که خواهنی دو باخچه که بو لده سورتی الکهف قارون ایود لجاتی سپاسی خواب که مفرزه یک هر کلیلی قاسه کانیان حالا گرد اما نه سروت و سامانه که زور بو لبریتی اوی بلی خواه امال تو هاتو سپاسی تو کم کچی ایود إنما أوتيته على علم عندي أما بزيرك خومو بتكدبيري خومو بعقلي خومو فخسفنا به وبداره الأرض خوشي وخانو كشي من نغروك ربوية هيج رمزيكي نميني لسر أرزا هيج آسواريكي نميني لسر أرزا هروها أو خاواني باخشي لجاتي أويك مسلمانك نسيحتي كدراوسيك نسيحتي كر بلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله كنعمتك خود أبيني بلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بوي أخوة بيه ليبوت بلهم أما يو ما أظن أن تبيد هذه أبدا بارنا كم أما بفوتي أم همو جورمي وهاتيك همو آوكي زورك وبيك وقيامة جنية وأقر هجبي أخوة يتمليناك أم غرورية وإلي كركا أخوة يقول همي ليبسانيته وبتشركيك لبرو إنسان أقداري زماني خوي بيت اغاداري كرداري خوي بيت خوي نخات موقفي كي قدري و چونكا براسي قسو كردار اتخات موقفي كي محرج و تاقي كرنويك هروها ام علما بي وهاما ليبكا كهميشه به همت من هبي ببه همت او علما نابت عدالت ام بيداريا تيمان اگيني بو گورو چوك بو جنو پياو شارد نوي حقيقت ظلمي كي زور زور گوريا وهالو كصدقات ك بر لعنتي اخواك ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون او كسانك حقيقتي الهي اشارنا يا هرج راستي كشاتي لسرنا دن راستيه او انا بر لعنتي اخواك علمي نظري قيمتي نيه بلكو ابي ببلابوت اگر هاتو بكار النهينا وتطبيق النكر لبيناوي خزمتي دورو برتا الوها بزانين او علم بريزان ختي تلفونك يا اتيتو ختيك اكري طالما ببي جهازك قيمتي نيا
هر وها جهازكش ببه خطك قيمتينيا جهازك دات پروريكيا خطك علمكيا ام دوانا لازم وملزوما انجا بش زانين حقيقتي كتر هميشه ايداني خو منكي كام من هلا ناكا كام من پخلواتينيا مراجعي خو منكي هلا كان من بدوزين وداني بيا بنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بكار بيني لنا وياك عاجز نبين كهليك من براستا كنوا هر وها إداني خو ممكن پیغمبري خو افرمي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إنساني مسلماني جير آقل خاون هوش أو مسلماني كزوزو إداني خوي أكات خوي راست أكات وهلكاني خوي أدوزيت و هلکانی راست اکاته و امروی لدوی نی نا چه امروی باشتره لدوی نی سبینی باشتره لامروی و بزانی او منهجو یاسایی که تهذیبو بلین اقلی پاکج اکات جیاواز لو منهجی که دلی پاکج اکات هر دو منهجا کش پیویسته هر دو کی پیویسته ام بيداري او ام وعيي كباسي كم تنها كتب خفن ونية تنها مطالع نية تنها تسبيحات جنية اويان بو دلا اميان بو مشك هدو كي بيويستا و بجزانين ام منهجا ام جور بيداري كالين هميشا ابي او بيوري حسنات عدادي حسنات اكو عدادي كيلومتريكا لسياره هيا ولا بنزي خانه كان هيا كاوج ماري لتر وج ماري كيلومتر خويني توا اميان لبنزي خانه اميان لناو سياره او كاونتر ابي او كاونتري دلمان او عدادي دلمان نوستي لكاتي نستني شابنيتي كي باكو بنوين بدزني جو بنوين هميشه او عدادي حسنات انا ما نوستي هميشه خريكي چاكبي و بجزانين راستي كي تر بو مانيه ما في كسب خوين با غیر دینیش بید چون که ظلم کردن جایز نیه لهیج مرو بیک لجنگی یمامه زمانی ابو بکر صدیق سپای اسلام توشی شره که زور گوره بود لگل مسیلمه دروزنه زور لأصحابه لیوانا شهید بون لتابعینش یکی اگلو کسانی که کجرا لو شره و انشاءالله درجه شهید یعن هیم اوه چو خوی برادره که خوی لخوا کپی و فریام که و چوار درهم قرزاری فلانی کری فلانی یهودیم یهودی فریام که و بلام درعه کشم زلامه بردویتی خلکی فلان گنده و لفلان شوین لمالکه اشار دویتی او برادره هاد بو ابو بکری صدیقی گیر رای و رضای خواهی لسه ابو بکریش خلیفه پیغمبره علیه الصلاة والسلام او دولتانی که الان ایمه اسلامین و اسلام دستوریانه رئیسی او دولت ابی وکیلی پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام او پیغمبری که فرمویتی انا ولی کلی من لا ولی له من بخیوکری او کسم که بیدرامته بخیوکری نیا دولت باوکو دایکو برا گوری همو کسی که لو رعیته ابو بکر صدیق نادی بشوین یهودی که شوار در همکی دایوا یهودی که اوتی اما چیه؟ اوتی اما تو با قرز داو تا با فلان کبرای ایمه جبه بای بدینوا اوتی اما کز نیزانیو اما شتیه با بینی خوم و خوی بوا تیان اما بخو حتو تا خوی فلان شبو با سبب کشایت من بینیو او یهودی ببیتا مسلمان انجا لا حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمیه و نفس المؤمن معلقه بدینه لا ترتفع حتى يقضى عنه ام روحي مسلمانك ديت دري حبس بي لشوينك اگر قرزار بي يعني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كان يجي نكرد ولا سر او كساني كقرزار بون فرمويت صلوا على صاحبكم ختان يجي لسر كان امر رحمتي في غمر ابو كسا بويا او كسا حبس نبي روحك الى عالمي برزخه بلکو رزگاری و بچه تا شوینی اصراحتا وکو لمعراجا شوینی اصراحتا کانی بینی بوی امتک خیرا او قرزی بو بدنوا ام مسلمانش لیرانا با شهیدش بی ما فی یکی کلاب و او یک مسلمانی جنی یهودی خیرا
هەوڵ درا بۆ دانەوەی قەرزەکەی کەواتە ئەم بێداریە واجبەی کە هەمومانە بێ لە زیهنمانە بێ و هەمیشە لە بەرچاومانە بێ بوو بێتە بەشێ لە سیستەمی تەسەوراتمان بۆمان نییە زوڵم لە کەسکەین بۆمان نییە مافی کەس بخۆین بۆمان نییە تەعەدا لە کەسکەین بە بێحەق ئەنجا بە ڕێزان بەم ئالیەتە بەم عیلم و بەم دادپەروەریە مورادی خوا و ئەوەی کە خوا داوای کردووە لێمانی یەتە دی بەم دوو ئالیەتە موسڵمان ئەگاتە ئەو ئاستەی کە خوا ڕازی کا لە خۆی ئەنجا بە ڕێزان عیلمی کتێب و مەکتەب و خوێندن و ئەو عیلمە نەزەریە شتێکە وە گرتنی ئەو ڕێگایە لە پێناوی ڕازیکردنی خوا سبحانه و تەعالە و تحملی ئەم هەموو کۆسپ و ناڕەحەتیە لەو ڕێگایە زۆری فەرقە لەگەڵ ئەو عیلمە نەزەریە وە سەبرکردن تا مردن لەسەر ئەو عەهد و پەیمان و ثەبات و ئیستیقامەیە زۆری فەرقە لەگەڵ عیلمی نەزەریە تا دیدارێکی تر ئەڵێین اللهم اجعلنا هادین مهدیین غير ضالين ولا مضلين وأنلنا رحمتك واجعلنا من الحائزين لرضاك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: لگال نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپی دی اف ام یک شمان کشمیر سی و پانزه خلک ام برنامه تان پیش کشدکید بناوی خوای گورم یربان سلاوتان لبی بسرانی برز خوشویزم کاتتان باش خومن به خوشحال زانی لال خیشنی برنامه لگالونران دال رادیو سپید اف ام به خدمت تان گشتینه و بو قصه کردن لسر پرسو بابت گرمکانی روش بو امرو پرسک من بو دیاری کردون پرسکی گرم که اویش قیرانی سوتمنی لهریم بنزین به تایبتی که هرچن نوتیج نرخی زور برزو گرانه که لچاود پاری سالا دو هنده زیاتر گرانه نرخه که زیاتر باز لقیرانی سوتمنی بنزین اکین به تایبتی که لهریم نرخه که زور برز با توا لهزار و پینسا با دو هزار و پینسا تا سی هزار روشو لیتریک براود با پاریزگکان دیکه عراق سی چوار هنده برستره بابزانین ام قیرانی سوتمنی لهریم که چهار سر دبید او لیجنهی که پیک اندره او لیجنهی تایبت با چاره سر کردن و تاوتوی کردنی قیرانی سوتمنی لهرم یا خود نردنی بنزین بو هرم بزنین به کیوه گیشتوا با قصه کردن لسرم بابتا و چند پرسیکی دیکش زور بررز دکتور عمر محمد پیانجوینی اندامی پارلمانی عراق لفراکسوین یا گرتو بخوشحاله و لناو ستودیو لگل معنی با چند پرسیکو چند بابتی که دیکه پرسیاری لیده که اینو ولا مکانیش ورده گرینو انشالله دکتور بخیرمی
1: سلام رس
0: دکتور بزنین قیرانی سوتمنی لهرم که ام چند هفته رابردو یا خود بلین مانگی دو مانگی که روی داو لحرم زور بر رجه که زور برز با تو نرخه که براورد به پارزگکانی دی که عراق چند هنده برستر بوا لکات اک دا دوخی اگر بلین دوخی نوچکا گرژی و آلوزکان هیور بوا تو شرکان لبن ایران و امریکا و اسرائیل و کنده و نوچکا هیور بوا تو هیچ قیران اگلو جوره نما و بلان بزاد لحرمی کردوزان قیرانی سوتمنی تا دی خرابتر بید بزاین اما برو چوی آر را چار سریم
1: بنا ای خوای بخشنده مهربان سپاس و صلاح با ایوی برز و خوشویست طبعا که هم نرخه برزه و بو با گشتی همو پرلمانتاران ایما با تایبتی او دا پرلمانتارا براسی کرد مانا ای که اگلا ایشا گرنگا کان مان لوی یعنی یکسا سردانی وزارتی نوت مان کرد اگل وزیری نو لگل بریکار اینجا برای برزم دکتر غالب بناوی هر دا پرلمانتارا که و داوای کت که لجنه که تحقیقی دروز بی او خوی اندامی لجنه نو تو غازا او بو دوای او بر دوای او نوسراوا لجنه نو تو غاز لجنه یک دروز بو ایتر لو کاتاو لگل سر برای سرو کی انجومنی نو نران یا ما سردان یک ما کرد او سیفراکسو یا نا من بینی شتی که بخستاو و تم جنابی سرو کی انجومن تو سه مانگ لماو پیش که تک وزیری نوت مان بانک کرد با پرلمان برای دکتر مسنا باسی اوی کرد که ریجاک زور برز با تاوال هرم تو خطابی که گرنگ پیوت و دنیای اولا کردوستان زی که 2 میلیون زیادتر لدو میلیون خلق بینی و تا ابی ام کشه شهر سر بیو دعاو لوزیری نوت کرد زو والام با تاوال بلان ام خطابا گرنگی برای دوری نبو نو غاز و بنزین و نو برز او بو و تی اما جدین لسری پیشما سامان سروشتی کانی هریم بانک را و بالفعل بانک را یعنی لرئیس رو که انجمنی میان را حتی چون بلای عدنان فیحانش که جاگری کم و زورترین پرلمانتاریان هیا و با گشتی لگل تواوی پرلمانتار کانا لگل لیجن سروکی لیجنکا عامر عبدالجبار
0: بله
1: لگل او اندام لجنانی که اندامی لجنی تحقق که کن که بود لکل نوال لما اما بک پیکن راوا لگل همو امانا ایسا اراده یک لبغا دروز بوا اراده یک لبغا دروز بوا که بی ام کشش چهار سر بکره پلمان تارکان پیازانی و سروکی پلمان جگرکانی لجنکا وزیری نوت بریکارکی سامن سروشتیکان بانک را بداخل سامان سروشتی کان که هات نبغا طبعا دکتر احمد مفتیه که لپشکیه که تیه وکیل وزیری سامان سروشتی کانه و دکتر غزال و کسی که کش بو بس یعنی لکومال داتا کر که ایم دعای ما کدو حفتا زیادتر بیه لو بر ریک دیاری کرا و ایم دعای 115,000 برمیل ما کردو و امزا کو کرا و تو صو دعای 140 ما کردو و نزیکی صو اونه پرلمانتر امزای کردو ام قصانه یعنی کرد داوان اكل كزيا بكري وداوان وانا اكل كتيتشوي ام برميلا كالهاري كردستان برنديت شانزم دولار اذا دركو كشوا دولار شناكا شكون خورم الله ويت
0: بو طالاتين برميلا شوا
1: دولارينيا انجا كدواش او زياكر نياكر كيف لما تركا علي شداد كالتياري حكمه خويا اللي جنينه وتو غازه وتي براسي متمانيه دكتورة غزة متمانة نية لبيني هريم بو شو كده رابردوا لرابردوا أو هم النوتي لهريم هي شو أصل هذا برميل كخوان بس أنا كذي في أصل هذا هم إلى خوان بو بغاش يعني مصالك وشتك لبارمانيا حوتة مصالك ومانيا كتقريبا أمريكا وتنا تعزى كرا أو نوت بيش كرا بسومو لو بيش خوان برهم يعني هنا وخوان يعني فروش بتنكر حمو بدس خويام كشي بنزين هر جرام كواتم معناه وخطاك هلاك شكستك لا شويه لحكومتي هريمه بازرغاني بيواك ديار يعني تو ام نوتاب ونبرهم يعني مثلا روشيا قالين 2 مليون لتر بنزين برهم يبومان دوين الدكتور غزال للجنه كيود مليون كوبيانس هيك كامل مليون كوبيانس من جمله بريس كمال سر وزير
0: سامس مشتكابو
1: علي ام 50000 برميل روشانه 2 مليون لتر لي برهم دي ام داتا غلط انا ام داتا يعني حتى بشويك بس يعني كل قزاره بالنسبه طبعا وانيه تناتواني بمجمعه انا بكم الاقصى يعني اشتكان ورد بكيري لبرو استا اراده كي بهيسه وكوتم لسروكي برلمان وجيغل كاني وسرو اللجنكا وسروكي لجنكا وام يمش براسي وازما نهنا بردوام خريك بين بردوام ساكن بردوام روش رون كنوان بوي ام مساله بنزين ونوت اوس وتبني بيت اشتكي اتحادي لهريم درشه لتشني امانه بيت درشك براسي دركه وامانه بردور ده مشتا كان كان ببازرغاني وخميان يعني تو بيلا بشاي خوتو ببيني لها وليرا لتر بنزين نورمال بكاتا 1825 دينار
0: نزيك 2000
1: بكاتا 2600 بروجور يعني تو اما ببين انجا لها مي خرابتر دواي مانيك لازمكا حكومات كوبنا ويكر برياليا نورمال 1750 انا باريسو بلا برياليا كي خوان بوناخ جابا جينك تو لمت اجيت اجيت اجيت قناعاتي كاذا ديك هي لبشتي هم امانه فرسي اكابين بالاو كان اواب كان بازر كان يمكن تشارج نو يجيب كان بس الخلق يعني تو بي وجدان النجل ام خلق ببيني بلا خاوني تاكسي ببيني لان تاكسي كا بقري بلا ناس عن شلون بجي قرياني بيت امانه وجدان يعني براسي
0: دكتور
1: لرياب ما بس مي خاله اما ام جهود زوره هي ام حفتي محافظات برلمان كان طبعا حفتيك لبغا حفتي لمحافظات
0: مش هاتم اما ببرزم زياتر انجامي ام ليش هاتو
1: ليش نكت شي اكا بدو بيري كالبغا ودو لمو فيش ليش نكا بلين فيها شما ام داوائي كسروك عامر عبد الجبار داوائي لا سامانة سروشتيكا كد بيشني عركاتان بوشارة سر بنوسين عراستا ماكن داوائي للوزارة بغا كرت اوانش بنوسين ام دو نوسينيات كوبنوي حفتي داتو اكره توصيات يعني چي باباش زان را اوي بيني من هلمو اندا مكان هل لقل اوايا كام نوتا لهاليم متمانا نيا
0: جوان
1: ازموني را بردو هيا پیشينا هيا باشتر وايا پیشكش ببغا بكره ایتر بغا خوی همو دابیل کردنی نوتو
0: بنزین و گاز
1: اگره تا استوی خوی اما رای گیان تو بی وزیری که فیدرال بی اما را بگیان اصلا تلفزیون لبردم دیان کامیل آیا و تی باب تسلیم به ایمه کن ایمه دابین یکن اما نا احمدنین اما چی اگیانی بیش گلا چاوچنوکی بیش گلا بازرگانی بیش گلا نخواردنی ما فی خلق تو شیر جیر خاک که هموی نوت بی بنزین بو گرانی بکری ای خلق شيبك يعني اذا خلق ايش يعني براستي خلق اشتت قناعتك هيك متمانيك بند صلاتنا ما والله انا كان اخوي نابا تسر وي هل لما سليات شوك حياتيه شو اللي صار مشله بغاويت تالي هذا ابو امو باشو كوتو بس برزما
0: يا
1: سبا هات تكفلي قال هيك خمكتي موشت النبي ولا رابر دوا طيب سامي مثلا بون من داوي صوبي استكيك تاع النرا اسا اوشنا ما راس خولي ابر اي نيري دو انا كره ما بس مو باشتني شد اي امش بيشكش بوان بكري
0: جوان
1: بس دوي بغا دولمنه بغا مصافي پاڵاوگەی ئەهلی نییە پاڵاوگەی حکومیە ئەوانە بۆ حکومەت کارەکەن پاڵاوگەی گەوریان هەیە لە کەربەلایە لە بێجیە لە خوارەوەیە لە دۆرە کەواتە اینجا خاڵێکی کەش کە زۆر مهمە ئەو ئیتمینانەشیانە ئەم پاڵاوگانەی کە لە هەرێم هەیە بێ ئیش نامێننەوە ئەکرێ بەشێک لەوە بن بەوان ئەوان بیپاڵێون بە مەرجێ بە 450 بێت بە 450 بەنزین و نەوتیش بە 31500 ئێستا تۆ حکومەت ئەداتێ نەوت لە هەرێمە 110000 لێسەنێ بازرگانیەکە بازرگانیەکە بەسەر ماڵی هەژارەوە بەسەر داماوی خەڵکی ئەم کوردستانەوە یعنی تۆ بێرە بەرچاوی خۆت لە بەغا بە 31500 بەرمیل لێرە حکومەت ئەداتێ خۆشی خۆشی خەڵک کار ئامارداکە و بەرمیل ڕیزەکە و تەنکەرەکات و بەرمیل بێنە و بە 110000 ئەداتێ بازرگانی بەسەرەوەکە مانای وایە ئەم حکومەتە لەم بابا فەشەلی هێناوە وە بێ هەموو هەوڵەکان و بەرە هەوڵەکانی زۆرن وە قەنەعەتێکی باشی لای تەواوی پەرلەمانتاران لە بەغا دروست بووە کە ئینشاءاللە من ئومێدم وایە ئەم لیژنەیە بە کۆمەڵە تەوسیەی زۆر باشەوێت وە لە خزمەتی هاوڵاتیانە ئەبێ وە لە دوجاریشە ئەم تەوسیانە دێتە پەرلەمانەوە پەرلەمان دەنگی لەسەرەیە ئەو کاتەکە دەنیا پابەندی دروستەکە
0: ئینشاءاللە بە هیواین لە هەفتەی داهاتووە ئەنجامێکی دڵخۆشکەر هەرێ لەو لیژنەوە بۆی کە سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان
1: بۆی بتواندرێ ئەمە لە چنگی ئەمان دەربهێنرێ بچێتە ناو بازە و چوارچێوە ئیتیحادی فیدراڵیەکەوە حکومەتی بەغا تەکەفلی بکا ئەو کاتە وەکو تەواوی عێراق بەرز بووە بە هەموو وەکو یەکگوای چونکە لە دەستوورە ئێمە پشت بەوە ئابەسین هەمیشە لە دەستوورە هاوڵاتیان یەکسان لە تەواوی عێراقا بە کوردستان و بە هەرێمەوە هەمووی یەکسانە لە ماف و لە ئەرکە بۆ ئەبێ هاوڵاتیەک لە خوارەوە بە 450 بە 31000 بەرمیل گازی بە 400 بێ لێرە بە 5 ئەوە نەبێ بۆ ئەمە مخالفەی دەستوورە وەی ئەمە پشتمان بەمە بەستووە بۆ ئەو
0: کەسەرۆکی
1: پەرلەمان تۆ ئیجبارەکەی یاسەرۆکی حکومەت تۆ ئەڵێ زوڵم هەیە ئەڵێ نەعەدالەتی هەیە ئەمە لادانە لە دەستوور
0: زۆر
1: بۆیە تا ئێستش کە حەل نەبووە هەر خەتای حکومەتی هەرێمە بە 120 ملیارەکە چەندی پێش و تا تەسلیمیە کرد خۆی ئێستا هەر لە کۆکردنەوەی ئەم پارەی کارەبایە تۆڵە چەندیان دەستکەوتەوە 2 تریلیۆن دۆلار لای خەڵک نەبوو 2 تریلیۆن دینار لە سافەنجیان نەشکان خۆ چەند ڕۆژێکی ماوە مانایە تریلیۆنێکیان کۆ کردەوە یخۆ تۆدانی بەم تریلیۆنە چەندین جار 120 ملیاری
0: بۆ چەند ماک بنێری
1: یعنی ئەمانە بەداخەوە ڕێککەوتن بۆ بازرگانی کردن بەداخەوە لە هەموو ڕووەکانەوە چۆن شکستێنەوە سوپایەکمان نییە ئێستا دەستوریەکمان نییە ئێستا محکمە یەکمان نییە هەموو خەڵک دڵی پێی خۆش بێڵن محکمەی هەولێر و هیسلێمانی یعنی هیچ شتێک کە مقەویماتی ڕاگرتنی دەوڵەتێک بێ حکومەتێک بێ هەرێمێک بێ ئەمانە بەڵام ئیتر وەزعێک هەیە لێرە هاتۆتە پێشەوە تا ئێستا بەرداوە بەبێ بۆیە لەم مەسئلانە لە هەموو بابەکانە کە تۆی بینی ئەمانە بازرگان وەک بازرگانێک دەرکەوتن بەداخێکی زۆرەوە کە ئەبووە لە ئێستاە بۆچی وەزیرێکی نەوتی بەغا ئامادە بێت یا ئەو کاتەی کە موچەکە من یەگرتووش کاتەکەی کرد ئەزانی سەرۆکی مەحکەمەی ئیتیحادی چی وت وتی وەڵای قەلبی یەعتەسر دڵم ئەسووتێ دڵم ئەکوڵێ دڵم ئەبرژیە بۆ خەڵکی کوردستان وێ بڕیارەکەیە ئێ ئەمانە نازانم وجدانیان نییە میلەتی خۆیانی بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر بەداخەوە کە ئەم کوێش کێشەیە کە ئەبوو هەر کێشە نەبووایە ئێستا حکومەتی هەرێم ئەتوانێ وەفت دێ بنێرێ لە یەک سەعاتە هەم کێشەکان چارەسەر بێ بڵێ کاکەوە 50000 بەرمیلەکە ئیمزای بکە فەرموو ئەو هەرێمان بۆ
0: سوتەمەنی ما بۆ بنێرە زۆر ئاسان
1: تۆ قسەی کرد کابرا ڕایگەیان تەحەدای کرد
0: دکتۆر لەپاڵ ئەم قسەیە فراکسیۆنی دەسەڵاتی هەرێم فراکسیۆنەکانی دەسەڵاتی هەرێم مەسەلەن فراکسیۆنی پارتیان بیەشێتیە قسەیەک دەکەن ئێستا کە دەڵێن لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن ڕازی نەبوون بەوەی کە ڕێژەی سوتەمەنی بۆ هەرێم زیاد بکرێت ئەم قسەیان فڕێداوە
1: ئەمە
0: ڕوونکەیتەوە بۆ هاوڵاتیان کە مەبەستیان لەمە چیە
1: بۆچی ئیمزامان نەکرد وتمان بۆ زیاییکەین چکە خۆنەوە پێ دوو ئەوە هەبوو بۆ هەرگران بوو ئێشەش زیایکەن زەمان چییە هەروەکو پێشوو نەبێ وە دکتۆر جەما قسەیەکی جوانی گەوتی هەر 329 بیکا من نایکەم بۆ چکە ئەزانین ئێمە ئەزموونمان هەیە لەوە پێش نەک 140 بەرمیل هەزار بەرمیل 400000 بەرمیلتان
0: لابوو 600000 بەرمیلیانە فرۆشت
1: جاری وابووە ڕایەنەگەیان بو اسم زیایی کم تو بازرگانی کی زیاتر بسم نواکی زیایی شی کم حد لحوص و پنزاک نه تخواره و اگر برستر نبیده
0: بله بله
1: بوی اما امانا ازمون کراون امانا پاشل یا وکواله پاگ نیه رابردوی که خراب یعنی هیه لمساله علم لچاو چنوکیه لبازی دکانی کردن بسر قوتونانی خلکو او هاو موچه نخوار ایسا قرز لحواتی وره گره خوی قرزار نایتاو ابینید چون علی کارباکو اگر قرزی که ای برم بلان خوی اهم پاری خلکی لایه نایتاو یعنی پاری بانک کانی هم بردو پاری هیوه هم برد
0: نخوشخانه
1: هیوه پاری مقاوله کان سه چند مقاول هیا لصان نو پیان جام پاره کنن لی حکمت نه نه تو بی بازرگانه جوره کن اوی من آقا دارم بازرگانی جوره هیا چند میلیاری لی حکمت ها یعنی امانا زور مصیبت یعنی سه شتی که اندای ناو تو تصور کت شتی چی اندای ناو یعنی تصور نکه هاولاتی تصور نکه مثلا لق هیا مال بند هیا ناو چه هیا حزب کی پی و تو کاکا برو کمپانی اگ دانه خوخو بجينا حزب لقى كوبرة بريوة ملبن كوبرة بريوة هيا كيا كام لقى أشي كومبانيا يقدعني دو محامي هنا ديدي لقل بازر كان كاريكي الله تقوب مخاول أو يشاكي ولا من لا حكم الإشا كوبو ماشي كم نيويبو من نيويبو إيه بازر كان كاري سنة نري أمو نبي إشا كي ناروا هاتون أعمش عندها هنا ويسا تش ظلمي كي قوري أبا توبي لقيك ناو تشيك يا ملبن ديك بيت بناوی خوژنیه وا چون خوژنیه لسر بازرگانی مثلا بازرگانی امولاتی خومن خو یکاب برابش بزور بوچی کارکانی له حکومت بر راپرنه حکومت ايش کازنک للقه کول ناو شکوشت که هاتوا ناشار امزا یکا بازرگان کلی را بناچاری خو قنجاز یکا بلا نیوی بابا او بو او نا تو سیدی
0: یعنی فرتوفیلی وا دوزرا
1: فرتوفیلی وا دوزی و تو بو بازرگانی که گوره لملاتا ابینی تو اما امانا شریک نبین لگل یا چهار چین یکن بازرگان هی بو یرام تو لی اگام علی تو دو سالا ایشا کی لیو گر رای اتمان با خوی بگری ایسا خو گرتو یلا ولا
0: بمشی وازا
1: متابعه یا نکن مراقبه یا نکن ایشان بو ماشی نکن یعنی بازرگان بسر بازرگان کان نشتیمان و بازرگان کان نشتیمانش هنه چی بکه یعنی تو که ایشو نروا ایشو نروا رای بگرن اگر تا ایده که حزبی لگلانه بی افقیل
0: بناشاری
1: ابی بلای چی
0: بکن کواتا بابتا که لیرو سری اگر بوی امزاتان نکل سر و بابتا
1: او بله زانی ما چو که بلگه من لابو از مون یکی چند سال 2004 دو و 2026 چند سال که او نزی که 10 سال که
0: 12 سال که
1: 12 سال که
0: 12 سال
1: ای باشه تو 12 سال از منی 12 سال من لایه که بزین هست لبخا ل 2012 و که 450 تا ایسه هر 450 بزین نکرد چون که حوالاتی لبه موشه دوانه که دوست دیگه لبه مثلا حوالات هات سر شقا
0: جوان
1: براست بنام ایره بدا خواهی تا سر شقا با او گرین سکایتی پیا کن رگو ناین ده رگو ناین داوی ما فی خوکی
0: جوانه دکتر اگر او باسی سوتمنی که من بگشتی کرد که ایشالله لم هفته ده هاتو ام لجنه
1: ایشه کن برای کوتو تسهر رگی خوی
0: تسهر سکر برای او برای که نتیجه یا به ایشالله بوی که خلکیش چاوروانی اون ایشالله بی امید نبن بوی که کتایی بم قرخ کاری و نرخ برزی سوتمنی بیا بابتی پلا برس کردن و فرمان برانی خانشن اماش بابتی که دیگه یکا کشه بود روز بو لحرم اما چاوروانی چین لبغدا بوی با انجام قنن بکیو گشتوا
1: خوی اما پلا برس کردن و دام از راندنی هشتا و نو هزار کسا که او که عقدم تا استا سی یکا مکا خانه نشینان که او اکرامیه نایلیتی او کل خوارو ایا پیان ادریه و هر وها درمان هاو تا کردنی موچه زندانی سیاسی و کم اندامان لگل بغا و ترک و ملایت یکان امانا حکومتی هریم امی آماده کرو کن رای گیند و کن رای گیند امشتی که زوزو باشه چکه من لبغا پلمانتار لبغا حتاوکو حکومتی هریم نه پیمان نلی یا دیاری نکا لبرجه یا بله من اونم پیویسه با پلا بس کرنوا یعنی تو پلی ام خلق برزکی تو موچه که زیاده که گشتی دوانه 60 میلیارد که ابی حکمت اما بس کاته و جام قناغه اگر وکو باز کرا و بلاو کرا و هنگاوی کی باشه بس سه قناغه ما قناغه یکم قناغه دوم چیه ام لیجنه بتوانه ام داوا کاریانه لناو برجه حکمتا پیشو بینی با پرلمان تثبیتی که یعنی ریکوتنی کی باش بکن لگل حکمتی فیدرالا که ام داوا کاری رواو داوا کراوی زور زور گرینگی ایمه یا ابی ام داخل کن اما زور زومی بتوانن چکا حکمت این یرید لمانی دا لوانه حکومت که دانشتنی خوی اکا چی پیویسته دا که که که اما نه امی هرمیش داخل اکا بناو لسر او پروژه یاسای بودجه که بو پرلمان اما خالی دوهم اگر حکومت بتوانه ام لجنهی که هیتی سرکوتوبی بتوانه دیبلوماسیتی که باش بکار بینه و حقی خوی باش پیش کش بکار بتوانه قناعت به حکومت که بوی بخاطر ناو بودجه سال 2027 اما قناغی دوام تواب قناغی سیم چی؟ ایشی ایم دست بیا کم بتوانی لپرلمانا لوبی با بکن دنی با بکن و تیه پاره اوی که حکومتی هرم دعوی کردوا لبودجه حکومتا تصفید بوا یا تا پرلمانا او لپرلمانا ایم دنی بین چکا براسی او خالانی باس ما که زو گرنگا و پیوسته که تاک به تاکی هرمی کرد سال.
0: یعنی اگر اما بابتی پلبرس کردن و که خانه شینان و گری بسته کن و همو امانه زندانی سه هموی یعنی به پی وردکاری تا نیرد.
1: اوی رایگه. آخر اما که خوان من و حکمت تقریبا هفته دو هفته لامو پیش وزارت دارایی هرم اما رایگه اند. اگر اما وک اوی رایگه اند من خوان نوشته کی زازا باش. ابی اما بشتی بلین شتی باش بلین باش. بلام آزادی که لواه لناو می پروژه بودجی حکومت که خوی دای آنی دارو لپلمان که باید مصادقی بکه جیجی که امر لپلمان بتوانیم تثبیتی که اینو بدنگان یک لایکی
0: و تا اما که هات و بینی و تانم سر بوده کاری که درست بام
1: شد. شتی زور باشی تیاره جیجی دست خوشیه.
0: بله. ایس لعراق لبرس کرد نور راجیلا و دکتر اگر او پرسیار.
1: همی بیا کوا اکیده. اولش دارو اکن که لبرس کرد نوا زور دم یک نیا و کویره بزرگ بزنی عالی میل لکه و راجی لوا. بله بلام بازکلا و کپل بازکنو امسال بگشتی برایی لسر ایری و لپلمانا چکه براسی دعوای کاری که روایه متشکر قربانی زوری دعوای یعنی چند سال بته بته لهره میه هی سه جاره سیم
0: ترفیع
1: و سه جار ما فی خوی فوتا و سه جار از این چکه همه متشکر لسر او بنده با فی اون زیاد کم که
0: وقت ما فکر زوری فوتا دکتر دواوتت چیه بو پارلمانتارا اوانی که لگلتان ان بیک او کار اکن پیاد سان بو ناو لیجنه که این داوا کاری بو اوان بو خلق یارین بو چاو بر چاورون بن لسر ان بابتا
1: والله ایشی باش کرا و یعنی تنها فراکسیون یک حد هموش یانا سامن لفراکسیون کانی پارتی بینی من که الان با تسلیم
0: بکی لونش هایی یعنی
1: هایی من يكيك خسانه قلاك والله حق تسليم كري بس حكومتك اول تيناق يعني بلا ما دارك انش وين قناعتي ابو دروز بو بلان داخل كم اوان ببريالي حزب يعني
0: شاري على السلام
1: شاري على السلام برادراني كيت احمد مفتي كان باش كيت هذا دروتي باش تشار سلاوي كبيش كشي ام احمدي 50000 بالميل كبيت يعني يكيتيش او هلا قال او يا
0: وكو تاك تاك برلمان تاركان يعني
1: فالهم
0: هم قلت انا
1: بالوقتي او يتوزع وجداني زنديبه الله اما باشتي حالة ان شاء الله هالواجه بيو استعداد واماده كاريكي باشي يعني برلمان تاركاني تري فراكسيون كان بقشتي او كردستان شو كاكا ظلمك زورا ظلمك قوري ان جا خلق شتوتا يعني جاني براستي يعني سامن بيانيان بيش نيجي بياني كا إما درواتن بونيش أبينم داي مالي إما لاي بزي خاني شاري داي سهر رزبو تا أو سهره أو هم سهره إيش فقيرة شو يليا ناخي يليا أوستي هموشي سهري هجار
0: سهري
1: كي دولة مني تيانا بيني نادرا إيه مخال كبوا لا بيناي چيش رزاني تبيناي چيا هزار و دوصة حوصو پنجا چنی کی فرقه؟
0: ۴۵۰.
1: چه لیتر تیکا ۱۶۰۰۰. بو ۱۶۰۰۰. اما اگر بریشی که.
0: اگر بریشی که.
1: بو ۱۶۰۰۰ شو خول خوی اتورنی لیا وسته. اگر نه چهار نبی اما اکا.
0: نه.
1: نایکا.
0: نایکا.
1: شانزده هزار گام اگه بریش این کرد.
2: لکن لواش ما وصا گلیان هیکه او کوالتی بنزینش
1: کنن. اینجا با اوش بوس هلا ولا
2: کوالتی خراب سیارم عزتی بو همون خساره کرد.
1: اوش حضور مکی گوره بداخو یعنی بزرگ زور بداخو.
2: بله دکتر یک
1: حتی باسی لوازی و گندالی و شکستی ام ده صلات اف که یش لکم.
2: بله
1: براستی له همون ریه که پلمان تارک پلمان که او دو سال خلا دنیا پلمان یک راگری که تفسیر کرامت و اراده و ویستی گلیگه که لکاته که همه اشتا لقوناغی رزگاری خوازی هاین اشتا نگیشتونه تا دولت اشتا لقوناغی خبات هاین تو بی لقوناغی خبات ها وضعی کاتبی تا فیش و کبوی وضعی باردوخی نیو دولتی و تو خواهنی دا صلات و حکومت و اداری خوبی چند ساله کار برای کر بی که ریکوردیش کن لجیهان شتیوانه بود پلمان یک دو ساله را گید لسر پوست یعنی چنین لسر پاره پوست یعنی لیوانا او اگهنه بی که که اولایک داوی او پوستا که اوی که تو بید ده سالات که بید لپی ناوی همون جلفانه کنی جان پر بود طبعا خویان منال یا نوکان یا برو بانقا کن پر پاره یعنی بیاری با پاره کن بی آوا استخفاف گلتا با بعد دامز نوایی که وکو پلمان بکی او صو او نپلمان تا لکدسان هموی هست با آزارک والله وای نبی نم شر مزاره الله امانه شر مزاره یان کردی من ما مسای زانکو بو استا اسمو با زانکو کم ناوم نیلره مشاوره گرم علی زاق نزم چی ای چی بکم بودی یعنی براستی یعنی امانه یعن ملت یعن توشی يعني ناس عم بلنش توشي نا أميري كردو أو بشكترين قصية كبيكين
2: جوان
1: أو نهاز بابر بسيارتي ناكن لكاتي كهمو شوار دور من آقرا دنيا شارة أقر هي أمو لدستي أمو أو باكور تك دانرا أو باش أو روش
2: آو
1: طوا يعني مظلوم عبدي لكيو إسابوتا رايشكاري أحمد شارع أو إيران طوا زحمته شكر إيران يسا لبران بر هر جلانا ويا كان مجاهدي كردي مسلماني دروس كردوا وكرد بكوي بابا شر أجشت الربا هر إيره هي بنجام بدون خلق تاور ياك أناش أمو همو أو هست الشعور ياك هاي أنا بران بر بتشاوي خوتو روش أوا أبيني إيه هل تو تاوري شيء أكى تو خو بدسي خو بفاش قلني خود قلاي برلماني كبخينو آزار و اشکن جد روز بود بی بیرو خیلیت من عصی هر چی لسل امانا بلیه هشتا کما یعنی گشتو تا انحراف و لادانی اخلاقی وجدان نبونی اش وجدان نبونی اراده یعنی بزیو بمخبات و میجوا پر لخوانانی تو بی اوهانا حساب و ملت و خبات و خوان و پرلمان و اراده خلق و ایسش ام بازرگانی که بسر قوتو موچو بنزینو نمتو گازو هموش تک
2: بله دکتر کوتای برنامه کمان کوتای هاتو بس اون پیمان بلی امیدت ها یعنی که بودجه 2027 لمشن مان داتو لنا 2026 همین پیجو بگین نو 2027 گاتا پارلمانو دنگی لسر بدریو جبه جبه بکرین
1: والله کاگ بیستون اراده کی باشه علی زیدی او خو رایگان که هیچ جواز یک نی لنیان حوالات یعنی حریم و با خواری عراق ام وزیری داره یه راست توزیق جدی و اویا بلام لبرابر ما فی خلقا آماده ایتیایا یعنی آماده این یا ظلم بکا یعنی او پیوی دیارا بگشتی پرلمان تارکان یعنی انشاءالله خوی کشه عراق کنگ بیستون پیوین کاتیه پیویندی بگری هرمز دوایا اینا عراق لأساسا دولمانا لروی اقتصادی لروی بازرگانی و لروی
2: زراعتو
1: لروی دکو و هر وها نوت کتابتی هیا و هر وها آسا لحمون روی کتو هنه عراق ببوجه تو یعنی کاتیه تی اپاره با قناعتی من انشاءالله
2: زور سپاس با برز دکتور عمر محمد بینجوانی اندامی پرلمانی عراق لفراکسیونی یک رتوگا بخوشحالی امرو لنا و ستودیو لگل منابو و قصه کردن لسر چهار سر کردنی قیرانی سو تمانی که انشاءالله ببشتیوانی خواه لفته دهت و انجامی باش بره دیدی انشاءالله سپاس دکتور
1: زور سپاس دور من دست خوش
2: بمشه ویحتی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نوینران تلقی که دیگه بخواه گورتان اسپیرین خواه تن لگل منابو

0: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروفی کی هستیار ده جینید
1: صاحب سنه امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يغلق ركه هجر نشي نكاني شاري هولير لناو كولان بيدنغا كاندا خزاني كي بيباوكي كريتشي دجين كبارغراني جيان همو درغا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متبخات زي منا زور زور قرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر تاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی اک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0771-42-42 0751-42-42 آسیابی 0771-42-42 فاستبی 0751-291-42-42
4: گوبیستی رادوی سپیده FM بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا FM استا گوێبیستی برنامه سایه یاسا دبن لاماده و پیشکش کردنی سایه اقبال
5: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبیدم کاتستان باش بیسلانی خوشویست لبرنامه سیاسی امرومان باز لبابتک دکن اویش طلاق. طلاق وگه یک لگرنگترین بابتکانی باری کسی تنها کتای هنان با پیونده که هاو سرگیری نیا بلکو لگل خوی دا کمالگ مافو ارکو کارگیری یاسی حال دگرد. بلام آیا همو طلاق یکشتا جورکانی طلاق چین؟ چند جور طلاق من هیا؟ لگل میوانه که من امرو باز لبابتکن بشیوی که یاسی و بشیوی که وردورون. سلام به دلخواست خان سپاس که دوباره لر آمدین.
6: سلام جناب شتان سه خان.
5: زور سپاس.
6: خوش بود.
5: لروی یاسای و چند جور طلاق بانه.
6: بنای خوای بخشنده مهربان. دیاره طلاق باس من کرد و باسی جاب نو من کرد. جورا کانی طلاقش خوی حکمی خوی هیا کاریگری خوی هیا. اتوانین یک یک بچین نویان. دیاره طلاق چند جوری که هیا. یک یک دو اتوانین بلین با گشتی چوار جوری هیا ام چوار جور طلاقی کمیان بریتی لطلاقی رجعی دومیان بریتی لطلاقی با اینی بچوک دو همی سیمیان بریتی لبا اینی گوره وقت لیک دابرانی گوره چوارمیان بریتی لطلاقی خلعی
5: باش گفت بو رون کردنوا پیناسی هر یکی لم جورانا من بو کیت
6: یکمیان طلاقی رجعی طلاق رجعي بريتي لو طلاقي كلا نيوان هاوسلانا رؤيا بياو كطلاقي يكميان دومي جنكي ايا ماويك كماوي سيمانا كلو فتريا بياو تري ماوي عدة جن تشاوري اكا يعني ماوي قرانوي بياو تري بكردي لو ما ويا بياو أتواني خزانة كي خوي بيني توا اسمتي خوي ببيع عقدو ماري طازة يعني أتواني جنوبياو كاتيك طلاقي يكم ياندومي إدي هلا مالكا بميني توا كإزلاي إما مثلا بوا بعرف عرفيك أجر بياو طلاقي اللجنة كي خوادو طلاقي كوت يكسر أتشتو بمالي باوكي أتشتو بمالي كسوكاري بلان باشتر وايا ببي ياسا ام جنا لمالي خويا بمينية تواتشنكا ببي او حكماني كهية بو طلاقي رجعي بريتيا لويكا جنو ميرت بيوانديا كيان هر بردواما با طلاقي كيش كوتبه بيوانديا كهر بردواما بويا اگر بيكاو بمين نوا باشترا لن فتريا كا بيكاو امين نوا لا مثلا بخودات شو نوايا رؤيا مراجعي كي خويان اكان لو كاتا اگر بياو بقفتار بي يعني بكردار بي بون منا بلي ادقرين مو بلاي خوم بون منا دسكاتا ملي بكردار امجنا اجرتوا اسمتي خوي بيوندي جنو ميردات يكان هل بردوام ابي مثلا اما يكك لو حكماني كبيوندي جنو ميرداتي بردوام ابي كبيوندي جنو ميرداتي بردوام بو نفقه هل شويني خويتي يعني بياو هر واجب لسري نفقي جنكي بكيشي خرجي جنكي بكيشي وميرات بابتي ميراتي جيتناو لماوي عديا با طلاق رشكو كوتبه طلاقية كميان دوام كوتبه لما وعده اگر بياو يان جن بمرن ميرات ليكتري ابن يعني ميرات قرتن ليكتري لما وعده بردوام بيت اما للطلاق الرجعية يعني عقدو ماري طازي ناويت بيت شويك
7: واتل محكمة لدادك جاو نبونا توليكتر
6: نايبين
7: تنها طلاقة كوتوا
6: يكيق لو حكماني لسريان واجب جماري طلاقة كاني أوبيا وكم أكا لرو ياسايا و سي طلاقي هي لرو الشرعي ياسايا و إما باس ياساكا كين سي طلاقي هي كاتك طلاقك أكوي لطلاقي رجعية جماري طلاقي بيا وكتشاني أميني دوان يعني بو جاري يكمو دوم طلاق برجعي أتواني بياو بيقرينة وبلاي خويو ببيع قرية بستو ماري طازة هيتشي ناويت هل ما لوا خوان بيك وريا كونو يتر أما رقايكي آسان تريشا بوي أقر جنة يتدري ولا ما لوا كيشكا زياتر آلوز نابي بلكو كيشكا مثلا أقر توريكا بيه توريكا آرامة بيه توكسكا للعين هر كامي كانو بيه مثلا أمبياوا إبيني أمجنة لما لوا بأركو واجباتي خوي هلسي أمجنة أمبياوا إبيني بأركو واجباتي خوي هلسي لو كاتا أقر بياوكا دس بيش خريب كاتو بلي خزانة كي من أو جراند ميتوا ولا يخوم إتر بيونتيج نو مداتي أساي أبيتو بلام جماري طلاق كان
7: كما كذا أما طلاقي رجعي جوري كتري طلاق تجيبو أما جت بكر
6: دوم يعني بريتي لا طلاقي ليك دابراني بتشوك باين بينونا الصغرى
7: بلا.
6: أم طلاقة چن مرجی که هیا یکی اگر لو مرجانا بریتیه لوی که دخول روی نیابیه با پیچوانی طلاقی رجعیه و طلاقی رجعیه یکی اگر مرجکانی اوی که دخول روی نیابیت یعنی گواست رابیت و دخول روی نیابیت بلام ام اگر یعنی کاتک طلاق که با اینی بچوکا اگر دخول روی نیابیه بو نمونه لفتری دزگیرانیه لیک تری جاب نوا نه گواست نوا بو نه دخول بو نه معاشره زوجیان نبوة يكسر طلاقك بيبقى طلاقي باين باين بيننا صغرى ليك دابراني بتشوك لم حالتها أبي بياو بقريبستو ماري طازة أمجنا بهينيتوا حالتي كتير بريتيا لا أقر داد قالي كان جاب كاتوا يعني طلاق نبيتنا طلاقي كان بيونا طلاقي دوم يعني طلاق الرجعي كان نبي أقر داد قالي كان جاب كاتوا يكسر طلاقك باينة يكسر بعيني بتشوكا لم حالتشا فيوسي بقرية بستو ماري تازة ورزعمن دي جنكو أمانا هيا وكوا سلنو ماري بكاتوا حالتي كتير بريتيا لطلاقي خلعي طلاقي خلعي طلاقي خلعي تيا اويا كجنك وازلا ماري وازلا بدليك يا والحاصل بدليك داري يا ماري كيتي يا باري كياتي
7: دستما فكاني خوي هلا قريب
6: بمرجك وازم لبيني لم بم طلاقة أو تري أجر بيها وكطلاقية بي أو تري طلاقي خلعي كطلاقي خلعي بو يكسر طلاقك بائنا يعني لدواي أما أبي بعقده ماري تازة بهن يتوه حالتك تريش من هي لدواي طلاقي رجعي كاتيك طلاق رجعي وطلاقي يكم بيه عن دوام بيه أجر ماوي عدة تيباري كسيمانجا أم سيمانجا تيباري بياوكاج نكي نهنايا وعصمتي خوي ونيقراندا وبلاي خوي أو طلاقك لدواي تيباريني ماوكا أبيبا بايني بتشوك كواتا ليرا أبيبا عقدو ماري تازا جنك بهنه تو
7: كاتب وكشن طلاق شن جوري كي هي كاتب بي جوري طلاق كان عده اغورت
6: بله
7: راسا سله رجعيه عده ما ويسه ما نقدر يكراوا
6: لا لا مساله طلاقه هلوك وياك يعني اقر ما باز لعده بكين عده بريتيا او ما ويك دياري كراوا لدواي طلاق وجابوا نوا يان مردن كجنك تشاوري اكاو ناتواني شوبكاتوا هتاوكو او ماويتينا باري بنمونا لا عدي جنك طلاقي ورقرتوا طلاق دراوة بريتيل السيمان واتا سي سوري مانغانا ببيني لدواي باق بونا ولا سي سوري مانغانا ببي ياسا عدكي تواوبي يعني لم حالتا أمش كحكمتي خوي هي يكي لحكمتا هرا قورا كاني بريتيل وي كبوئوي نسبتي كلاونا به بوئوي بزاندي آيا رحمي أم آفرتا باقو خاوينا هيتشي تيانيا حاملانيا أم جنال لما ويا بو دلني أبو نويا لما عدي وتمان جنيك كطلاق بدري سيمانجا عدي جنيك كميردكي وفات بكا بلتيلة شوار مانجو دروش عدي جنيك كدوجان بيت بريتيلة داناني منالكي واتا لدواي يقروش أقر منالكي بو عدكي طواوبيت يعني هرب داناني منالك اللبار بشي بطواوتي ببي مهمة ويا جني دوجان عدكي لقل داناني منالك
7: زور باشا حكمة لوات شيكا أفرتك خانمك طلاق درابم عدكي سي مانغا بلام خانمك تركا مردكي وفاتي كرد بيت شوار مانغو دراجة
6: ديارة حكمتك إخوي جوري خوي هل الشرعة بوشيوية دان راو ديارة ياساكش هل الشرعة
7: ووري قرتوا
6: بوريز قرتنا لا يكامو تمان بو تيكالنا بوني رتشالكا نوكو شوبكاتو بياوي كتر بو ينسب تيكالاو نبيد وهم يان بوريز قرتنو وفايكا بو أم كوش كردوا يعني لو فترة أمجنا لا باركي دروني ناجي جيرو لا خفتو آزارايا يعني وكو ريزو وفايك
7: زور باشا اگر خانمك پیش طلاقی چن زیکی کی هاوسر گیری نبو بیت اما هیچ عده خینی راستا
6: اگر ایموت من مرج بو طلاقی رجعی بریتیل
7: دخول
6: اگر دخول روی نیابه یکسر طلاقك بائنا أجر دخول روينا بي وهيج خلويك نبو بي أو عديشينيا عداشينيا
7: باشا زور باشا ما مستم ايا مفو اركاكاني جنق لما وعده بطوي وكبش طلاق وايا همان اركو ما فيها
6: بلا فترة عدة وتمان لبروي يعني ماوي تشاروانية
7: بلا
6: تشاروانية بوشي بو يقر مجالك تيابي بقرينة وبخوداتشونة ويقببي أوبي بيوان دي جنو ميرداتي بطواوتي بردوامة لو فترة يعني بيكا وبجين لمالكا باشترة يعني كسيان نسنا دروا لمالكا نفقة وتمان بردوامة ميرات ليكتري أقرن معاشري زوجي هر بياوكا هر بقفتار بكر دارك أتوانيج نكبرته واسمتي خيو معاشري زوجي بردوام بيت بلام لطلاقي بائني بتشوكا يكسر بيوندي هاوسري نامينه چونك يكسر ليكتري حرام بن إلا بقري بس وماري تازن بيبويك حلال ببنوه لا بائني قورشة بائن بينونة كبرى أميان جوري طلاقي سيما لمايانا بياو هرسي طلاقه كي اكوي اتر هيج مجالك نامينه تو بو اوي بيك وريق بكونوا هيج مجالك نامينه بو اويكا بو حلال ببيته وب هيج شوازك حلال نابته الا مجر ام جنا بطبيعي شوبكا ببياوي كتر ام بياوا يعني وكو جنومير ديكي طبيعي بيك وبن مجر بيك تي نغنجن لقال يكتريا ليك جياب بنوا يعني بياوا كوفات بكا يعني بشويكي سروشتي ابي بروا نابي بو او بيت يعني زواجك بو او بيك حلال بيت او بو ميردي يا كمي بويا اگر ام حالت انا ابو شوي بو انجا مقر بياوك بتواني بيين يتوا اجينا بيكتري حرام بن بو ابت
7: ازور باشا
6: جوري كتر لا طلاق بريتي لا طلاق خلعي اويش بريتي لويك جنكا وازلا ما فدارا يكاني خوي اهند لما فكاني اهيني برامبر بويك بياوك طلاقي لم حالتك بياوك طلاقي يكسر طلاقكش ابيت با طلاقك باين
7: بلا زور باش ما مست اگر بيتو لما وي عده ام بياو وفات بكات چون ام دي عده بو ام افرتا تا ابيت ابي دوبار رسر لنو دس بكات او سي مانگا يعني لكيو وصاوا چنكي ما تا ابيت كشينيا
6: لكيو طلاقك كوتوا لو رجا وحسابه لكيو طلاقك كوتوا مثلا طلاقي يا كما يعني طلاقي دوما ام لكيو طلاقك كوتوا لو رجا وحسابا ب عدكي هتاوكو سيمان يا اگر لدادقا ليكتري جياب بنوا لو رجا وكبريالي دادقا درچوا بليك جياب بنوا هتاوكو سيمان حسابك ري واتا سيجار ام افرته بكيوتا سوري مانغانوا باك بيتوا دلنيا بيتوا لخويك رحمي هيك ثانيه يتر او عندك يتاو
7: اي قربتو لما وي عده بقرنوا بلا يكتر اما شلون
6: اقدر قرنوا بلا يكتري يتر تواو يعني عده ما وي شاورواني بو ويك بقرتوا ما دام قرنوا الرويا ويتنا عده ونهيج لك هموش تكان يعني صفر ابن وجنومير خوي بيوندي هاوس ريكان هل بردوامه كاته بردوامي ان بجيان تواو
7: هيك نمونيك هبوا لمده عده هاوس ريكي ندروز بيت چاروان نکردیان ابد او چاروانه دروز به تو کتاب به اینجا افراد توانه زواجه که تر بکاته یعنی شتی واه با نمونه که حت بیت برده زبارستان یعنی هر جنرالی بیست بیتن چون یه سال اگل ام بارو دخه حسکو تکات
6: هر بپی یاسا و بپی شرع هر جنیک بطلاق به با لیک جیاب و نوی دادگاهی بیت با مردن بیه به هر شتی به هر کامی کن ام جنو میرد لیک داد ببرن پیوسته او عده طاب بیه اینجا او جن شوب کاته خوی عده که بو اویه یعنی هر هنکی اویه پی ناسکی اویه که ام جن او ما اویه که جن که ناتوانی شوب کاته و هتا و کودل نیاد دبید لوی که لنا رحمی پاک و هیچی تانیه
7: زو باش اگر خانم یک جن خوی دوی جابونو بکات اما با کم جوری طلاق هجمه رکره لی جوری کنی طلاق
6: یعنی دادگاه دوی جابونو بکا جابونوی دادگاهیه اوه بله
7: تفریق قوایی
6: او کاتی که دادور جا نکاته و ایتر او طلاقه تواو طلاقه که اکوه یعنی جا کردنوی دادور او حکمی که دادور ایاب جیابونو ایتر او وکوه طلاق طلاقی ورگرت بیه هیچ فرقی کینیه جیابونوی دادگایی پیه اوتره
7: زو باش اگر به تو مرد لکاتی توری وشی طلاق وکر بهنید یا سا چون ممال لگل امبابا تایکا
6: خوي بابتي كي ترى ويان يعني طلاق إنساني ترى كبيانا ببي ياسا أو كسانيك يعني أقول لكاتي خصني أو طلاقة أم كسا كبرسياري لي كان مثلا برسياري لي أكلية تو طلاقة كتشونيا لش حالة يا كابي الله لحالة زور تورا يا أبو مثلا
7: رشوس حالة ما نجي أنا
6: كردوا توا بلى هي الله بردوا يا خوم نازان رشوس بيم ليك جي أنا كردوا توا نمزاني وشي متوا أم لم حالتها ببياسات طلاق كناك
7: زو باشا ما بيست الطلاق لمحكمة تمار بكريت
6: بله هر هموشت یک پیوسته ل هر چون هاوسرگیری پیوستی به تومار کردنه طلاقیش پیوستی به تومار کردنه ایش هر با پاراستنی حقوق او حقوقانه که جنکه هیتی ل سویپیاوکا و با پاراستنی مافکانی منالکانه اگر منال بینه بی بله هر وکو چون هاوسرگیری که تومار کرده طلاقش ل درگا اگر ل در و طلاقیه بی بلیت تصدیقی بکاو کپیوتی راست استاندنی بکه اگر دادگاه جیان بکاته او ایتر و حکومه که خویه لناو دادگاه ایری و لناو دادگاه تو ماله
7: زور باش با مستا گرنگترین حالا چیه که هاو سرکان لکاتی طلاق ایکن دوات کاریگری لسر جیان یعنی بیو کاریگری لسر یعنی بیو لرو یاسایی شو
6: بله ببودت خواه پرسیارکا
7: او حالانه چیه که جنو مردک ایکن لکاتی طلاق دوات کاریگری لسر لرو یاسای و کاریگری به لسر
6: لسر اینده
7: بله
6: بله لکاتی طلاقه راست طلاق لحالتی زور عصبیت و لزور نخوشی و لجاری وحی لکتوب رو امانه رو ایا باشترین حالت اویا يعني بو اينك ويتاو هلا غوريوا مال بجنه هيل ريمال مالي هاو سري بجنه هيل ري نبياو بچتا درو نجن بچتا درو بو بيكو منو اما يكم هر بو بيك هاتنوا باسان تيرو يكتري ابي نو هاو سوكوتو باشيمان بونو من على كانو امانه اما ام حالته باش تدا دوهم يان كاتيكا جن بچتا درو يان بياو بچتا درو ولا مالكا تماشاكي يتر خلق ازاني مالا خزورانو مالا باوان ازانن ايشكا قرستر بيه يعني كقرس يجبو درنگ تر چار سر بيه يان چار سر نابيه بوي ايندك پاريز راو بيه بوي دز بگري بو طلاقاني كماوا بوي حياتي جنو مرد بطواوتي ليكتري نبچريو اسايي بروا لو حالتاني كآوا طلاق روايا باشترين حالت اويا لطلاقي يكمو دوما چوكا لسيما هج مجالي كي تيانامينيا ليكتري حراما بن لحالتي تقطلاقي يكمو دوما مالی هاو سری بجنه
7: بجنه یادن ایک ایک لپرسیار گرنگا کن اوه کم ایا اگر ایک ایک لحاو سرکان جرف شارا بمطلاق رازی بو بید اما چون یاسا لگال یا ممالکا چون بتوان رد اما بسلمین رد کل جرف شارا بو ام بابلین بمطلاق رازی بو یعن هاتو ام طلاقی خستو
6: خوی بپی یاسا نه هاو سرگیری بزور ابی نه طلاقش بزور ابی یعنی
7: بلا برنگ حالتی واش من هبو بیت
6: اکری هبو بیت من خوم کیسی آوان هاتو تلام بلا اکری هبیت نه طلاق و نه نکاحی چی بزور نابیت
7: زور باشا دینی من دل جورگان طلاق هیچ کارگیری هیل سریان وقتی بپی جوری طلاق اگارت یا خود نه
6: نخیر
7: نخیر
6: جابونوی هاو سران لکاتکا که جنومیر لیک جیاب نوا مسئله دانی منال حزانی منال هر حق دایکا یعنی قانون خوی ایاب دایک بلام اگر زرری بیبگا لحالتی که زرر بمنالا بگا چکا اصل برجواندی منالا که یا بزانن للای ام دایکا زرری بیبگا و باوک اچه تلای باوک لهر لایکن ام منالا آسوده بیه برجواندی ها بیه برجواندی کانی باش بروا للای اویان بینه بلام يعني بعموم تشنجر دايك داوي ام منالبكا بياتو باباوك هم داوي بكاتو هم بياتو باباوك جالك تريج داوي بكاتو هل ياساك اياتو
7: بدايك راستا لما وي عده قربتو او خانما خوي كاريكي سر بخوي خوي هبو بيت هرش جان پشتر باسي مافاكاني جن من كردو لم بابتا بلام هيچ كاريگري هي لسر اقربتو خوي كاربكات هیچ کارگری لسر و هی که ام پیا نفقی بکشید یعنی لروی بجیوی داره و یارمتیم بات
6: تنها لطلاق رجعیه نفقه اکشده
7: بله
6: یعنی نفقه عده تنها با طلاق رجعیه اگر طلاقی با این بیه ایتر با اینی بچوب بیان گوره بیه ایتر با طواتی لیکتری حرامه بن ایتر هیچ ما فی کن لسر یکتری نامینه وکو دو کسی غریبه وان
7: زور باشم کتی برنامه که من برو کتایی اروات چی ته لکتایی لسر امبابتا یعنی چشته که پیوسته که بیگینی وگ آموشگاری بیوگ دو قصد به فرمو
6: بله دیاره طلاق هر وکو چون هاو سرگیری يعني چون هاو سرگیری واجبه بعض جاره کش حالتی ضروریت پیش و طلاق بیا با واجب بلام گرنگا لکاتی بونی طلاق کباس من کرد لطلاقی رجعیه لطلاقی یکم و دوما باشتر وایا زور اگهان لفظه کان بیا چکا طلاق لفظه پیوان وانا زانن هر که رجعیش نکان یان کرد ایتر تواو یا علی والا روشتم طلاق کم چاکر و طلاق چاکر دو هر نیه کاتی که اچه تلای ما مستایی که اچه تلای شارزا و پسپوره کی انبواره که علی او حلال بونه و با یکتری منای وای طلاق که نکوتوه یا طلاق ماوه بونمونه طلاق کوتو دوانی ماوه دوان کوتو یکی اگماوه یعنی ام یکیانه که دستی پیوه بگریه بشی حتا ابد اکا گرینه وی پیوانیش یعنی اگهان للفظی طلاق به طلاق به جدی بخوریه به جدی طلاق بخوریه هر طلاقه به هزلیات طلاق لفظی طلاق به هر جدیه لبروه زور گرینگه اگهان لوا بیه کاتی کش که طلاق که رو ایا ببیتا بخودا چونه و ببیتا یعنی فتره یک بیا با اوان درس یک بیا با اوان که جاری کتر او حالایا دوباره و چند باره نکنه و
7: باش زور سپاس با ولایم پرسیاره کنه زور سپاس کرده دوباره آمده بوید
6: سپاس با چند
7: زور سپاس بلا برزان کتای ام بابتای اوی گرنگ بیزنی اوی که طلاق تنها وشه گن کتای پیونده که حوصر گیرینیه بلکو هر جوری که طلاق اتوانه کارگری جواز لسر عده نفقه ما فداره کان حصانه و ما فکانی هر دوها و سریه به بوی زنینی جوری طلاق و انجام یاسا کان هنگایو که گرنگه بوی هیچ چلینک بوی نزنی یاسا و ما فکانی لدست ندا سپاس بوی تا کتایی لگل ایمان و سپاس بو زنیاره کانت با مستان تا برنامه اکتر بخواتان اسپیرین خواتان لگل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزار من بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بو

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين ندكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفيتو مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بوب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم فرمويتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره بايمش ليادي لدايق بونيدا بلين نيوبقينوا كالقل دراو سيكان مانا باش كردار بينو ريزيان لسر چاوان مان بي.

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين نودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يا جوركان رزقاري بو

0: Podcast Herêmî Kurdistan Speda FM
1: عقليشا إسا كاك مظلوم ومسؤوليني خوصري رجعوا أبين وبقن كتشي قوماوه

سلام نوابا سلام احمد امين خلقي تازه ديم لا اصلا خلقي بيكم بس تازه ديم شوم كريس في اغه مفاتي كريم مساف تشوا سالا دو فروش مخوا شيره كرم شيره كرم دبكا سينمو اي كما ما سو اي جنو تيرمي لرا اي فروش مشتو الله يا مخوا تا مغري يوم ليرا والله وانا فرات يا مرون وانا فرات يا مش بخوا روني شمه وكريش مي اذا هكاتي رونه خم لم زياده فروش ليش مزيانو زار نه فرصت ایوا او تو تی دعوا دو کیلو سه کیلو کار کردم. والا خم شیرا قصیانو ای کلیم کم ماس دوای ایزن و مشکی کار باهی مشکی سیلم. با خوا ای بیری ارکازی من ای بیرا کنیه دو زیر کار پر کم جوان وقتو با فریکیا کم مشکی پیزنم. دوای اتر عصر نج عصر کر لفنای الله و تیری مبیرن. ما داده غیب بکن سمان روم ارب من تو یاران داری پاند دویم هم بعدی دوباره روم و دوکه فروش. شكرا بخوا نخوا وزي أيوة يا جميل مي ونزوا عند أنا شيء نخ محاضر من دخول الفسيل من بعدهم الله أكبر دليل من يوم بمو بناراتو بقى الله أكبر زار وتبوا فلا فياكم يوا سوا دوا فين زوج سنة تونات معمي لكان ديادين دو حفتين عاتين خلدوا إني وخايس كشي دو إني وكان بوي حزة كم همو كسي عيبني بو حمو خويش كان بو ح كتشي وجنوة كاسمي حلال عيبني بك عيبني سانازي سربزي بو بو أو أفرتيش هم بولاتك إسمان لو باشر بدم نشانيه كي بعني لبازار بيز ادو سوف اندام بيري بس او محتاج اخو اوي مي وي في اسين مخاني في اسين في ساري لي ادم اسيك بي فاشك او تيكي لي خم بخوي تاريخ الرحمي فاخم تاريخ دتي كسنا والله انا هلا زبر زنگ لي شكر بس دكتوري تي اي وازي لي بير من ماي 50 زات اي وسي وازي انا بخوا انا باش لا اخوا قدا تاريخ دتي كسنا اما انا برزنا مخلكي كلارو بانيرين يعني حد يعني لريخوت انا زول برزنا بخاطر ما يرم كاف سامان وانا رئيس محكمة قلن يا الله رئيس يكشتيا بير الريوان زور بار رئيس يكشتيا بير ما خلقه دا اوز محكي قولي دوم بسير الى دا يعني اوتو مصر قد ومصر وانا وكل برواني وسارانا خزاي لما لم نجي بيقريا واخوتك يا ساعات وزري

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي قوني دا بلين نودا كينوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هنا سکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايق بوندا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدى يقول دا بلين ودكينوا كتنها وتي خير لزارمان بيتدروا أقرنا بيدن دبين محمد محمد مجتبى يا مصطفى مروفايتي بهاتني حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنهامت يقوركان رزقاري بو

حيدر عبودي وتبيجي حكومتي عراق رايقيان برياره لمانجي ايلول دا انجمني وزيراني عراق رجنوسي ياساي بوجا رواني برلماني عراق بكات سبارت با هناردي نوتيج رايقيان لمانجي ابدا 2 مليون و359